ويصام إسرائيل بعال بعور يصام على يوديا مسبيك يبيلو تام لزنوت يبيلو تام لعبود الزرع ويحر أف השם بإسرائيل ويوم مشيل شوفتي إسرائيل هرقو إيش أنا شاب نتمردين لبعال بعور הפסוק שחרב מתחיל עם טעמים גדולים.